0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Rifana Fi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Rifa Hanafi, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.